0: قال المطلق بإصلاح وضع المصارف وإعادة الحفظ وعتقد سأشهد وزير الإعلام مرقة إلى أن الحكومة ستتمكن خلال الأسابيع القادمة من إقناع الأزمة الإصلاحية التي يحتاجها لبنان والقطاع المصرفي والمالي أمام متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي موضحا أن التصدي للأزمة المالية والاقتصادية يتعلق بتنظيم التبعات اعتبر في صورة جبل عالي أفضل العودة لا خلاص أنا تعزيز المؤسسة الدولة والإحراق أن تشعر من وحدة الوقت كحاجة الدائم لك على المسيطة وخيرا في دار أكد المضل أن الوصول إلى تفكير فتاة في سياسية وإشتراكية في محاضرة
1: Thank you.